بتقطعك يوم توقع من مدلك الدير. بس بتطلع بالعلالية اوعك تطلع بالعلالية. بس بتطلع بالعلالية